0: هيا في خشيك وخرج عليها. رفت بالي يديك وخرج عليها.
1: بنحبها
0: بنحبها. لا لا لا قلت لك رفت خشيك وخرج عليها. لا يسال عليك.
1: ايش ديجا في مباجاج
0: مكاسر؟ أنا ما نربح.